خبرني يا حبي، سيتي مطرحك بقلبي. ماجد الرومي كي تي لا هي كلكو جور دون لي ارينز دو كارتاج افيك ان فابولو كونسير. بون سي فري كو ايتي با او توب كوتي فوا اي بريسيزيون اي اكزاكتيتود، مي بون سي با غراف سولا، ايل ريست اون غران دو ديفا. اي نو زالون كونتينيو ان موزيك puisque Brian Ferry nous le demande. Don't Stop the Dance, qui sera suivi par le David Bowie. This is not America.